0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher. Und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von De Oriento. Und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: من بغداد لكن عايش في البصرة ولات نينا وقصة جميلة وأنا هنا بألمانيا بالبداية بلشت وياه بالرسم والموسيقى والسعود أيضا فأكثر حياتي كبرت وياه من كنت في العراق فمن كبرت وياه إذا شيء تعلمت وياه آخر وايش بلشت بألمانيا أرسم أنحت أعزف آلات موسيقية يومي آلة موسيقية جديدة وأحب دائما أكتشف أشياء جديدة اختراعات مو قبل كنت صغير حدث اختراع بعد الحياة أكشن
2: ما ركلاوات
1: لا ركلاوات هذا تسوي ركلاوات
3: كان الجواب طويل بس معش والسؤال اللي بعده كيف تبدأ اللوحة عندك؟ يعني هل في دائما خطة مدروسة أو إنه تجيك فكرة إجت على بالك؟
1: أكثر اللوحات رسمتها إنه أنا ما أرسم إنه عندي فكرة وأريد أرسم على الفكرة أكثر اللوحات رسمتها إنه لما أحيانا أطرح لي كتاب أو أطرح لي معلومات شيء عن علم فلك أو عن طاقة أو عن هيك شيء كتب فلسفية أو روايات الخيال داخل الكتاب رسم يخليني يعطيني طاقة أو مثل ما يقول أرنس هيمنغواي الكاتب الأمريكي يقول انتظر الشرارة حينما تأتي انتظر الشرارة الشرارة هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص أو تطلعه كلوحة أو تطلعه كنص موسيقي أو مقطوعة أو شيء فأنا هذا النص أخذ من الكتاب أو من الخيال أروح أخذ لي ورقة وقلم أو فريم وأظل أشوف من ناحية الخيال لحالي يبني حالي لحالي
3: وداخل واحد اللوحة
1: هي هذا الصورة الخيال اللي
3: خدت
1: منه
3: حلو هذا ديب مرة جدا واللي يجي بعده إما تحس مثلا اللوحة اكتملت أو إنه خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم يصير فيها الوان كثيره او شيء فاحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين أفكرها ما أقدر أقيس ما أقدر أقيس آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أعطيها ضلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر لكن الفكرة ما أقدر أغيرها إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما تقول
3: هيك وفينا الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكرتك عن هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
3: كذا
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt. Fairuz, ich verabschiede mich. Bis